vous écoutez Radio Aux Ondes sur 99.7. ستستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7. I put my heart on my lips. I gave it all I could give. I made it hot at the crib.